عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم عالم خراب.

السماء بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخودان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لك يتشعبي مجوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول لزي رب كتنا عدك كبسي جرقية تراب بسمي يمي بدس كفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: بو سمن چریبی علوی خوی علی چری حلالی چری علی بو اشلون ولا
1: بترحم الله ارحم
0: بكري.
1: السلام عليكم ابي
0: خوش قلطي بكري عزيز
1: السلام
0: بكري
1: يا فندم
0: طياره

0: شبابي قول وتقول شريف عزيزي
1: خلط على المطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا شريفي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة.
2: شريفي الوزة شاي الوزة قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قردش بتبهورناكي ده قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفدانك علم و هنر و كمال و ايزان شعر و غزال و كتاب و ديوان منه دي آلا كمال موزون بلن بكرا لباني گردون منه بگران داره ملي جزيري ديانك خدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هر تن بما تشاد و حيران بله سيدايم اشترا ديار بكم مسكينه گر بكي ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانجي كسبه لكندالي انفراد دارك المرادة جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين واري زيلان دناوا تليك جياين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي هنجارا شيري غزالان هنجارا جيلة نيو مفانا ندبر فاقريش

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Yay!
2: سيد الشادي هلا وربك في غان دردام قرانا اي برابلينا مفوره بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بوزلو
3: سيهاوة دنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنجي
2: کاروان ما بابری کتیل شب رشو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکت نمج هر چر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بلدلی من میدان جبو هر چا

0: عرواس.
1: لحظة لحظة،
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية. جاية يا الله يا الله، والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
0: بابل.
2: من كردستان،
0: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابوي اقول لكم على شغلة، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
0: الله عليك.
1: لحظه برواز.
0: اسمعوا،
1: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك معاكي. فرهانك مش معاك اليوم، عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق. هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطه الفنيه، وبعتقد انت بوجودك بعرب ايدل ساهمت كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي.
0: طبعاً.
1: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الأوف الأهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فأنت موهبة جيدة جدا، وبقلك برافو برافو برافو.
0: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
1: بالكردي.
0: بالكردي.

0: لحظة لحظة،
1: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية. جاية يا الله يا الله، والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
1: بابل.
2: من كردستان،
1: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابوي اقول لكم على شغلة، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
1: الله عليك.
0: لحظه
2: برواز.
1: اسمعوا،
2: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم، عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان للعراق. هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطه الفنيه، وبعتقد انت بوجودك بعرب ايدل ساهمتي كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي.
1: طبعا
2: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فانت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
1: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
2: بالكردي.
1: بالكردي.

0: الجلالي قول وتقول الجلالي زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزه
1: شلون شاي العنزه
2: الوزه
3: والله شوف كوزل شاي البزه
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي ده قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا هبي وكا طيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

سيداي من جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترنازة سيداي من بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچيايين درسيني بكن سيران واري شيب و بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تلچيايين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيله نبو مفانه دده برخا قريش و

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بينا مفوره قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيلن بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقل

جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

عالم خراب. عيد البرا قردم وطيف، وين زكا قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج، وين زكا مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال، وين زكا دلي هجار، دش خواندن كرم بطل، ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم عالم خراب.

ايه رون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير افكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدية تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تایه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تایه

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خاصا ذكرن ببيجن تيلي بشتا خمدا ذكرن بيجا قيزا شارد سالي بقرو بخيلي حف سالي دا بردل قادر امي وشتوزا خاصا مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حف سالي امي تمام مزفدو تكتم الرامي سانا كشتا دخوها عازم وين يبرسا تيليام ذكرد بيجا بشر رنجي چوتم تيلي تيليام يكا بنزر چاو وکل لبس متل چپل درېجه پورکه جناب قندیل غزن زرا وشید اهلی گدیه گلو وشم یی حفتونی مسل مال ابواب ته مو تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر ور دهلی تو سیر بگی شال حفشاله م تمام وز رامی شانه گدی ته خوازم قاربه قار مسکینی حرمی میره خراب دادر گاوری تو نهلی وای ما خای
1: حفشاله م تمام حفتونی مسل مال ابواب ته مو تدو اسری جبون رامی شانه کی کر ور دهلی ايه قد يا ايه ايه ايه ايه حف سالم تمام ودو تكتم الرامو الصانك اشتاد خازم قربت خارق نمرد

ايران رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي.

تراب درد خلق مال حال و تملي الدنيا لكي تشامي مشور الرحمة خذي لجير لسماي لنجتي فنان جار أخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كوسي جرقي يتراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدا تراب میل دست افدو بینی زوزانه من درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امری مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

وي تشمك بقن ما خالو وذا تشمك تلي تشمك بقن ما اذكر رومي وي دسي مخزن.

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خفتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخفتن زور باشي.